لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطنينا يا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: كمان هي
1: فن التغافل نعمة من ألف الدفاتر والابتسامة تنسى أما النكد يا ساتر
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: بنوت عربية.
1: نوت عربية
0: أغانينا هي.
2: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس
0: وكمان هي.
3: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر
0: وكمان هي.
4: يا خليتي في قلبي جرح خليتي في يكيمة براوش
0: وكمان هي.
5: وعرضوني زوز سبايا
0: وهي
6: دمي عبر

0: ليبيا بتحكي لاختك وين ما كنت وين ما كنت.
1: ايه في رفران نصه بعدين دقة. ايه طيب يلا
2: بدون قام مثل شريط الكاسات اول شيء
1: يعملها. ايه بصير مش نورمال
2: في فرق لانه الكاسات ابطا.

0: هاي الطبقة المضبوطة.
1: نوتا، نوتا عربية.
0: مثل ما ايه، بس انه افترضي رح يتغير في مقطع تاني كلام، اعتبري الكلام خالص.
2: كان الصوت غير شيء هلا بيطلعوا.

0: ناخدها مرة أحسن.
1: ايه
2: مثل العادة؟
1: ايه منيح يا موعد.
2: طب خلينا نحط طاولة صغيرة هون بتاع.
1: لا خلص أنا مش كلها لأنه في إشي بعمل لها.

0: بنفسجي
1: يلا ايه ايه كله موجود لحد هون ايه يلا
2: نوتة أريبيا نوتة أريبيا نوتة أريبيا

0: الشجر
1: تاري القمر غاوي السهر تاري القمر غاوي السهر عشقان

0: نوتة عربية أغانينا هي
1: أهل الضيب حالي أما هغزر ديلالي
0: وكمان هي
1: ولا
0: نوتة نوتة عربية وكمان هي
2: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس شهود
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: نوتة نوتة عربية
1: شفت وسألت من وين حلو مكحل العينين
0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: قالت لي دخيلة تروح مجروح قلبي مجروح
0: وكمان هي
2: أيها منديل كفية
3: أيها منديل كفية
2: من زحلي عاره شيء
0: وكمان هي
4: قلبة تهدى تهدى هل حلوه مانك أدى دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد
5: نوتة عربية بتحكي لاختك وين ما كنت وين ما كنت.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.

0: في مؤسسات الدولة السورية. العبدي أكد أن قرار الحل جاء بعد الاتفاق مع الرئيس السوري أحمد الشرع واستكمال عمليات دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن ألوية الجيش السوري.
1: نريد أن يكون هذا اليوم بداية انتقال حقيقي من ساحات المعارك إلى ساحات البناء، ومن زمن السلاح إلى زمن السلام، ومن مرحلة الدفاع عن سوريا إلى مرحلة بناء سوريا. حق التعليم باللغة الكردية هو أحد أهم الحقوق التي سعى لها شعبنا الكردي منذ عقود. السيد الرئيس أعلن في عدة مناسبات عن صون هذا الحق.
0: جاء حل القوات بعد أشهر من مفاوضات شاقة بين الأكراد والسلطات السورية أعقبت توقيع عبدي والشرع اتفاقا في نهاية كانون الثاني يناير نص على دمج المؤسسات الكردية المدنية والعسكرية والأمنية في إطار الدولة. وسبق الاتفاق تصعيد عسكري سحبت على إثره قوات سوريا الديمقراطية من مناطق واسعة ذات غالبية عربية إلى معقلها في محافظة الحسكة قبل أن تسلم السلطات بموجبه مرافق كانت تحت سيطرة الأكراد بينها مطار القامشلي وأبرز حقول النفط والغاز. ويذكر أن واشنطن شكلت لسنوات الداعم الرئيسي للأكراد في قتال تنظيم الدولة الإسلامية، لكن بعد الإطاحة بحكم الأسد سرعان ما باتت واشنطن داعما أساسيا للشرع ولجهوده في توحيد البلاد.
2: واشنطن التي اعتبر مبعوثها الخاص إلى سوريا توم براك أن قرار حل قوات سوريا الديمقراطية يعد تاريخيا بامتياز، وأكد في تغريدة له أن القيادة الأمريكية فتحت الطريق أمام اندماج منظم لقسد في الدولة السورية. نبقى في سوريا. أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يوم أمس زيارة نادرة لقواته في جنوب سوريا مجددا تعهده بإبقائها في المنطقة طالما ظلت هناك تهديدات على حد قوله لأمن عربية. بلاده في خطوة دانت دمشق ودعت المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها. من جهة أخرى تعهد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يال زامير بمواصلة العمل لنزع سلاح حركة حماس بالتزامن مع تكثيف الولايات المتحدة لجهودها للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة. وقد حضر مجلس السلام بقيادة الولايات المتحدة الذي يشرف على تنفيذ هذه الخطة، خطة السلام في غزة، حضر حماس من إطلاق الطائرات الورقية بعدما هددت إسرائيل بشن ضربات انتقامية. في هذا الصدد نددت الأمم المتحدة بتهديد إسرائيل بطرد سكان من مناطق في غزة تطلق منها طائرات ورقية ومسيرات وبالونات، معربة عن أسفها لما وصفته بخطاب غير مقبول يصدر عن مسؤولين إسرائيل. ريتا خوري.
3: فيما يخص التهديد بالطرد بسبب إطلاق أطفال لطائرات ورقية، آمل أننا نتفق على أن هذا أمر مشين. بهذه الكلمات عبرت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وكانت إسرائيل حذرت حركة حماس من أنها ستكثف عملياتها في غزة إذا استمر إطلاق الطائرات الورقية والبالونات باتجاه أراضيها بعدما ازدادت هذه الظاهرة مؤخرا. حماس نفت مسؤوليتها، بينما قال عضو المكتب السياسي للحركة باسم نعيم إن الطائرات الورقية أطلقها أطفال من غزة يبحثون عن طفولاتهم البريئة وسط الركام. يذكر أن هذه الطائرات الورقية لم تكن تحمل متفجرات، بينما يعتبر الجيش الإسرائيلي أن حماس ربما كانت تختبر كيفية رد إسرائيل على إطلاقها، غير أن حماس اتهمت من جانبها إسرائيل باستخدام الطائرات الورقية كذريعة لشن غارات على وسط غزة، منددة بتحريض على العنف يرتقي إلى مستوى الجرائم الفظيعة بحسب تعبيرها.
2: شيء أخرى، نددت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش باقتحام الشرطة الإسرائيلية لمركز للتدريب المهني يتبع للأونروا في القدس الشرقية وإجبارها العاملين على إخلائه. هذا وقال بنيامين نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه أن عملية الإخلاء تمت تماشيا مع توجيهاته، كما شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي أشاد بإقامة عشرات المستوطنات والمزارع في الضفة الغربية المحتلة. زياد حلبي من القدس.
4: لا يمكن تجاهل الأرقام، هكذا لخص رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو سياسة حكومته في الضفة الغربية، متفاخرا بإقامة 104 مستوطنات و160 مزرعة استيطانية أيضا. ويأتي التصريح فيما ناقش الكابينت تسوية الوضع القانوني للمزارع الاستيطانية التي أقيمت حديثا. تزامن ذلك مع إخلاء مقر للأونروا في قلنديا، حيث قال نتنياهو إنه أمر بتفكيك مقر الأونروا شمال القدس بسبب العلاقة مع حماس، فيما أشرف وزير الأمن القومي بن غفير على التنفيذ داخل مخيم قلنديا في مشهد بدأ انتخابيا. أما وزير الخارجية سعرف أعلن طرد ممثلين هولنديين من مركز دعم غزة في كريات جات، ردا على قانون هولندي يحظر التجارة مع منتجات المستوطنات بسبب اعتداءات المستوطنين، فيما حذر الجيش الإسرائيلي من أن اعتداءات المستوطنين التي وصفت بالإرهاب اليهودي تستنزف قدرات الجيش وجاهزية القوات، وقد تدفع نحو انفجار ميداني في الضفة الغربية، كما أنها تضر بسمعة إسرائيل الدولية. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
2: هذا وهاجم مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة الصحفيين من وكالة فرانس بريس كانوا يغطون توترات مع الفلسطينيين أسفرت عن إصابة 5 أشخاص على الأقل بحسب ما أفاد الصحفيون ومسعفون. وسط ذلك حضر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ خلال لقائهما في عمان، حذر من أن الإجراءات الإسرائيلية لا شرعية كما وصفوها التي تكرس الاحتلال وتقوض فرص تحقيق السلام العادل تدفع الضفة الغربية نحو الانفجار. في جنوب لبنان، واصل الجيش الإسرائيلي قصفه الجوي والمدفعي في الساعات القليلة الماضية بالتزامن مع تفجيرات وتحركات برية، وذلك على الرغم من الاتفاق الإطاري الذي ينص على انسحابه تدريجيا من الأراضي اللبنانية. فالنتينا سمعان.
5: أطلقت القوات الإسرائيلية النار على فريق من الدفاع المدني أثناء محاولته إخماد نيران اندلعت في درم ماس، في حين استهدفت مسيرة سيارة فان على طريق دوحة كفر رمان من دون وقوع إصابات في كلا الاستهدافين. الغارات الحربية تكثفت ليلا وطالت بلدات عدة بينها محيط علي الطاهر، تلة الدبشة، دوحة كفر رمان، سربين، القنطرة ودير سريان. أما القصف المدفعي فطال بيت ليف، وادي العيون، عيناتا، مركبة، سهل مرجعيون وبني حيان، البلدة التي شهدت تحركات إسرائيلية، كما حريص التي توغلت الآليات العسكرية باتجاه خلتها تزامنا مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة. إلى ذلك شهد مثلث درميماس، برج الملوك كفركلا، استحداث ساترين ترابيين أحدهما باتجاه تل نحاس والآخر باتجاه منطقة هورا، بينما استمرت عمليات تجريف وأحراق المنازل والكروم في عيناتا والخيام، وعمليات التفجير في ميس الجبل، سربين، زوطر الشرقية، مركبة، الخيام، مشاع المنصوري ومجد الزون. بلاطين سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
2: في مؤشر على تحول تركيز الإدارة الأمريكية إلى تشديد الضغوط الاقتصادية والعقوبات على طهران، أفاد موقع أكسيوس بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبلغ عددا من نظرائه في دول حليفة أن الولايات المتحدة لا تعتزم في الوقت الراهن شن ضربات عسكرية جديدة ضد إيران. يأتي ذلك في وقت يسود فيه القلق بين الإيرانيين حيال تداعيات العقوبات الاقتصادية الجديدة الأمريكية التي أعلنتها واشنطن، متعاهدة بخنق إيران اقتصاديا، وفي حيث ظهر تزايد ملحوظ في طوابير السيارات أمام محطات الوقود. في خضم ذلك أعلنت إيران وسلطنة عمان أمس عن التوصل إلى اتفاق لإنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز، وذلك في ختام زيارة قام بها إلى طهران وزير الخارجية العماني. علي منتظر من العاصمة الإيرانية.
6: توافق جديد بين إيران وسلطنة عمان في إطار مواصلة جهود رحلة الجنرال قاسم منير قائد الجيش الباكستاني إلى طهران، كما يمكن أن يحمل إشارات إيجابية إلى إمكانية عودة إيران والولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات على أساس مذكرة التفاهم. في إطار المشاورات بين البلدين بشأن استئناف الملاحة الآمنة في مضيق هرمز، اتفقت إيران وسلطنة عمان على إنشاء ممر مؤقت مشترك للملاحة وتنفيذ مشروع مشترك لإزالة الألغام من المضيق. ومن النقاط اللافتة في هذا الاتفاق أنه يستند إلى المادة الخامسة من مذكرة التفاهم الباكستانية التي تقر بالإدارة الإيرانية لمضيق هرمز، وتقول مصادر إخبارية إيرانية إن شروط طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات وفق مذكرة التفاهم أبلغت إلى عاصم منير، وفي مقدمتها التنفيذ الكامل للمادة الخامسة من المذكرة، بما يعني قبول السيطرة بالإدارة الإيرانيتين على مضيق هرمز، فهو شرط تحقق بحسب هذه المصادر من خلال الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان. علي منتظر، تهران، منطقة الدولية.
2: هذا وأظهر تحليل بيانات لوكالة فرانس بريس تعرض ثلث السفن التي هددت إيران بمصادرتها لانتهاك ترتيبات عبور مضيق هرمز لهجمات خلال الحرب في الشرق الأوسط. واصلنا الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية زار موسكو، فيما لم تؤكد واشنطن أو موسكو هذه التقارير. دعا وزير خارجية الفاتيكان روسيا وأوكرانيا إلى إجراء مفاوضات لإنهاء الحرب بينهما، وذلك خلال اجتماع نادر مع نظيره الروسي جرى أمس في موسكو. اتهمت الخارجية الروسية المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة هنا في فرنسا بالتلويح بالتهديد الروسي خدمة لحملاتهم، كما قالت ضاحضة اتهامات السلطات الفرنسية لموسكو بالتدخل في المسار الانتخابي. أعلن الاتحاد الأوروبي أنه ينظر باهتمام إلى تطلع أرمينيا للانضمام إلى التكتل، وذلك بعدما صرح رئيس الوزراء الأرميني بأن يريفان قد تبدأ قريبا إجراءات تقديم طلب العضوية. أحلام الطاهر أو المزيد في تقرير سامي الأشراقي.
7: أعلنت أرمينيا أنها ستبدأ في المستقبل القريب إجراءات تقديم طلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، على أن يطرح قرار العضوية لاحقا أمام الناخبين في استفتاء شعبي. وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تنتظر رد بروكسل على الطلب قبل التفاوض على خريطة طريق الانضمام ثم إحالة مسألة العضوية إلى الاستفتاء. من جهته ينظر الاتحاد الأوروبي باهتمام إلى تطلع أرمينيا للانضمام إلى التكتل الأوروبي، وتأتي هذه الخطوة فيما تشهد العلاقات بين يريفان وموسكو توترا متزايدا، فأرمينيا لا تزال عضوا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تقودها روسيا، لكنها ابتعدت تدريجيا عن حليفتها التقليدية واتهمت موسكو بعدم حمايتها خلال نزاعها مع أذربيجان. من جهته رئيس الوزراء نيكول باشينيان أبقى الباب مفتوحا أمام الخروج من المنظمة الروسية، قائلا إنه سيكون سعيدا إذا قررت المنظمة إخراج أرمينيا، لكنه أكد أن بلاده ستبقى فيها حاليا إلى أن يصبح الاختيار بين روسيا والاتحاد الأوروبي حتميا. في المقابل تكثف موسكو ضغوطها على أرمينيا بعدما حذر الرئيس فلاديمير بوتين من تكرار ما وصفه بالسيناريو الأوكراني.
2: النشرة تأتي وكان فيها مظلوم عبدي يعلن عن حل قسد واندماجها في مؤسسات الدولة السورية، والمبعوث الأمريكي توم باراك يصف الخطوة بالحدث التاريخي. اتفاق إيراني عماني على إنشاء مسار مشترك مؤقت بمضيق هرمز والعمل على إزالة الألغام فيه. شكرا لحسن استماعكم، ابقوا معنا نواصل فقرات صباح مونتي كارلو الدولية.
8: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
2: عزيز يطلعكم على الطقس في العواصم الأوروبية الكبرى.
9: البداية من باريس، أمطار خفيفة والحرارة 28 درجة. في لندن غيوم وأمطار متفرقة والحرارة 26 درجة. 25 درجة في بروكسل مع أمطار متوقعة. في برلين أجواء غائمة والحرارة 24 درجة. 27 درجة في مدريد مع غيوم متفرقة. في لشبونة أمطار غزيرة متوقعة والحرارة 23 درجة. 34 درجة في روما مع طقس صاف. وأخيرا أثينا، طقس صاف وحار 35 درجة.
2: إلى فقرة خبر وتحليل هي مع عبد الوهاب بدرخان.
9: حيث حافظت واشنطن على الحذر خصوصا إزاء الصين قبل إعلان عقوبات للدول المتعاونة اقتصاديا مع إيران.
10: في اليوم التالي لإعلان الولايات المتحدة حربا اقتصادية على إيران، كان واضحا أن واشنطن حاذرت التسرع في فرض عقوبات على الدول التي تعتبرها شريكة داعمة للاقتصاد الإيراني. ودل ذلك إلى صعوبات في تقدير النتائج العكسية لاستهداف هذه الدول، بالإضافة إلى قلق خاص من أي رد صيني قبل محادثات متوقعة الشهر المقبل بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ. ومع ذلك ظلت الأنظار موجهة إلى الدول المعنية، خصوصا الصين وروسيا وتركيا والهند وباكستان والإمارات وسلطنة عمان. واعتبر العراق مثالا للضغط الأمريكي على شركاء إيران التجاريين نظرا إلى التداخل بين اقتصادي البلدين الجارين، وإلى أن العراق كان لأعوام طويلة بمثابة رئة للاقتصاد الإيراني وممر للالتفاف على العقوبات. لكن هذه الميزة تراجعت نسبيا، وقد تتراجع أكثر إذا زادت واشنطن تضييق الخناق على صلات إيران بالنظام المالي الدولي. وفيما استبقت الإمارات الإجراءات الأمريكية بإعلانها قبل أسبوع قطع تعاملاتها التجارية والمالية مع إيران، فإن الدول الأخرى تراقب لتعرف حجم التحديات التي ستواجهها. وبادرت بكين أمس إلى إيضاح أن تعاونها مع إيران يتم في إطار القانون الدولي ولا ينبغي التدخل فيه أو عرقلته، وأنها ستتخذ كل التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها. وهي سبق أن لوحت باعتماد السياسة عقوبات مقابل عقوبات في التعامل مع واشنطن. ومن جهة أخرى اهتمت الدوائر المعنية في دول الخليج برصد ردود الفعل الإيرانية، ومنها تعهد مواجهة أي إجراءات اقتصادية برد عسكري، ومنها أيضا استهداف منشآت النفط في الخليج، وإصرار من الحرس الثوري على تهديد المصالح الحيوية الأمريكية وممرات الطاقة. ورغم أن نبرة تصعيدية أمريكية واكبت محادثات الوسيط الباكستاني خلال وجوده في طهران، إلا أن الأخير أعلن عن إحراز تقدم كبير لمنع مزيد من التصعيد والتهيئة للعودة إلى المفاوضات وإعادة فتح مضيق هرمز. وهذا يحتاج إلى بعض الوقت كي تتضح صحته.
11: نمر الآن إلى قراءة في عناوين الصحف والمواقع العربية الصادرة اليوم مع نجوى بن مبارك، يحاورها آدم ديابيرا.
12: نجوى، تبدأين من صحيفة القدس العربي، ومقال حمل عنوان عندما تصبح الضفة الغربية مشكلة أردنية.
13: نعم آدم، يرى الكاتب أن الأردن يواجه مرحلة شديدة الحساسية مع تصاعد مشاريع اليمين الإسرائيلي لضم الضفة الغربية والأغوار، محذرا من أن تتحول القضية الفلسطينية تدريجيا إلى مشكلة أردنية مباشرة. واعتبر أن الأدوات الدبلوماسية والقانونية التي اعتمد عليها الأردن طوال العقود الماضية لما تعد كافية لردع إسرائيل التي يراها قد تراجعت عن التزاماتها في بقية وادي عربة، بما في ذلك ملفات المياه والغاز وغيرها من التفاهمات. ويبدو أن الخطر لا يتمثل في الضم وحده بحسب الكاتب، بل في احتمال دفع الفلسطينيين نحو الأردن تحت ضغط التهجير، بما يضع المملكة أمام أعباء سياسية وأمنية وديمغرافية ضخمة. لذلك ينتقد الرهان الانتخابات الإسرائيلية أو الوسائل الدبلوماسية التقليدية، ويدعو إلى إعادة النظر في أدوات الضغط الأردنية. وأشار الكاتب إلى أن للأردن أوراق قوة لما تستثمر بالكامل، أبرزها الموقف الشعبي الرافض لإسرائيل وإمكانية إعادة النظر في بعض الالتزامات القائمة، إضافة إلى استخدام ملف الحدود واللاجئين كورقة ضغط مضادة. ويخلص إلى أن المطلوب هو استراتيجية أكثر فاعلية تحمي الأردن من تداعيات مشروع الضم والتهجير من دون الانزلاق إلى مغامرات غير محسوبة.
12: إلى صحيفة الشرق الأوسط، ومقال كاتبه عنوانه هيكلة القطاع المصرفي في لبنان.
13: تناولت الصحيفة مسار القطاع المصرفي اللبناني، مشيرة إلى أن مجلس النواب أدخل مؤخرا تعديلات جديدة لإعادة تنظيم المصارف ومعالجة أثار الأزمة المالية التي بدأت عام 2019. وأوضحت الشرق الأوسط أن القطاع المصرفي كان أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني منذ الاستقلال، مستفيدا من الانفتاح على رؤوس الأموال العربية والأجنبية قبل أن يتحول تدريجيا إلى أداة لتمويل عجز الدولة عبر الودائع وسندات الخزانة، كما أسهمت سياسات تثبيت سعر الصرف والهندسات المالية في تراكم الخسائر واستنزاف الاحتياطات. ومع اندلاع الأزمة انهارت الليرة وفقدت أكثر من 98% من قيمتها، وفرضت المصارف قيودا على الصعوبات والتحويلات، فيما تخلفت الدولة عن سداد ديونها الخارجية عام 2020، وأدى ذلك إلى احتجاز مدخرات المودعين وارتفاع الفقر والبطالة والهجرة. ويخلص المقال إلى أن إصلاح القطاع المصرفي يتطلب معالجة جذور الأزمة واستعادة الثقة وتطبيق إدارة اقتصادية ومالية أكثر رشداً.
12: توصلون الاستماع إلى هذه القراءة في الصحف العربية مع نجوى بن مبارك التي تنتقل بكم الآن إلى مقال في العربي الجديد، عنوان كاتبه أثيوبيا تصاعد ضغوطها على مصر والسودان.
13: نعم أدم، الصحيفة ترى أن أزمة سد النهضة دخلت مرحلة أكثر حساسية مع توجيه أثيوبيا إلى إنشاء سدود جديدة على النيل الأزرق، بما يعزز قدرتها على التحكم في تدفقات المياه نحو مصر والسودان. ويعتبر الكاتب أن القضية لم تعد مرتبطة بالتنمية وتوليد الطاقة فحسب، بل باتت تحمل أبعادا سياسية واستراتيجية أوسع. ويحذر المقال من أن أديس أبابا تحاول فرض معادلة جديدة تربط بين السيطرة على مياه النيل والسعي إلى منفذ على البحر الأحمر، مستفيدة من موقعها الجغرافي وعلاقاتها المتوترة مع عدد من دول القرن الأفريقي. ويرى الكاتب أن هذا التصعيد يضع مصر والسودان أمام تحد يتجاوز الخلاف الفني والقانوني حول السد. وينتقد المقال ما يعتبره تراجعا في الموقف المصري واعتمادا مفرطا على المسارات الدبلوماسية، داعيا القاهرة إلى تعزيز التنسيق مع السودان والصومال وإريتريا وجيبوتي والاستفادة من أوراق القوة المتاحة لديها. ويخلص الكاتب إلى أن استمرار غياب رادع فعال قد يشجع أثيوبيا على توسيع تحركاتها، ما يجعل السؤال الأساسي هل تملك دول المنطقة استراتيجية مشتركة لوضع حدود لهذا التصعيد؟
12: الأزمة الاقتصادية العالمية المقبلة قد تبدأ من الصين، نقرأ ذلك في إندبندنت عربية.
13: نعم، المقال يحذر من أن الاقتصاد الصيني يقترب من نقطة خطرة بسبب اعتماده المتزايد على الإنتاج الصناعي والصادرات في وقت لم يعد فيه الطلب العالمي قادرا على استيعاب هذا الفائض. فقد بلغ الفائض التجاري الصيني مستويات قياسية مدفوعا بدعم حكومي واسع وتوسع كبير في قطاعات مثل السيارات الكهربائية والألواح الشمسية والبطاريات. ويرى المقال أن استمرار هذا النموذج قد يدفع الولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى إلى فرض مزيد من الرسوم والقيود التجارية، ما قد يؤدي إلى انكماش الصادرات الصينية وتفاقم مشكلاتها الداخلية مثل ديون الشركات والحكومات المحلية والبطالة. المقال يحذر من أن أزمة صينية حادة لن تقتصر أثرها على الصين، بل قد تضرب الدول المعتمدة على التجارة والاستثمارات الصينية وتخفض أسعار السلع الأساسية وتزيد أزمات الديون عالميا. ويخلص المقال إلى أن تفادي هذه الصدمة يتطلب إعادة توجيه الاقتصاد الصيني نحو الاستهلاك المحلي وتقليص فائض الإنتاج والدعم تدريجيا عبر تعاون دولي منسق.
12: كانت هذه قراءة في الصحف العربية، أعدتها وقدمتها نجوى بن مبارك.
11: وتستمعون الآن إلى الروبورتاج يقدمه كمال العلواني.
12: كمال العلواني من لندن سلط الضوء في روبورتاج اليوم على الجدل الذي أثارته دعوة رئيس الوزراء البريطاني للبلديات الثرية إلى التكفل بإسكان طالبي اللجوء على غرار ما تقوم به بلديات فقيرة منذ عقود.
14: مجلس بلدية إنفيل شمال لندن إمكانيات مالية متواضعة لم تحل دون أن يصبح منذ عقود المجلس البلدي الأكثر إسكانا لطالبي اللجوء وعلى حساب خدمات أساسية للسكان. وهذا يعني أن دافعي الضرائب البلدية من البريطانيين المتواضعين اجتماعيا هم الذين ظلوا يتحملون هذا الأمر الواقع. لذا فإن ما دعا إليه رئيس الوزراء أندي بيرنام يعد السابق سابقة إنصاف لهم. ديفيد مدرس.
15: It should be spread evenly across the country, and then I think you give everybody the same opportunities and the same opportunity to work and opportunity to live a normal successful life. Whereas if you put everybody in one place, there's too many people, creates too much competition, too much strain on local services, and it's very difficult. So I think it needs to be spread evenly across the country.
14: أما في حي بيمليكو الغني وسط لندن حيث لا يدفع الناس إلا النزر القليل من الضرائب البلدية لأن المجلس البلدي لويستمينستر ليس على عاتقه إيواء الكثير من اللاجئين فالشعور مختلف. تيريزا مقاولة.
16: I think the idea of a kind of distribution of undocumented males, busloads of men who have broken into our country, into the nicest communities in the country, could well be the spark that lights a tinderbox.
14: وفي حالات أخرى فإن الذين سألناهم يبحثون بصعوبة عن رأيهم في مقاربة رئيس الوزراء لأنها تخالف عادات التفرقة الاجتماعية الراسخة في المجتمع البريطاني. جورج معلم.
17: I guess it depends on whether each area has the facilities to be able to home the refugees to some extent. So you might have a moral perspective, but there might be like a practical operational perspective too as to how you build those capacities and what original capacities there already are in those areas.
14: تاريخيا فكرة تقاسم الأعباء في إسكان اللاجئين تقوى على الواقع الاجتماعي لمنطقة مانشستر حيث كان أندي بيرنام رئيس مجلس بلدي تحمل الكثير من الأعباء الاجتماعية. بريجيت إعلامية.
18: Point Andy Burnham is making, and we have to remember here, he was mayor of Greater Manchester, and when he was in that role, he used to talk about the number of people needing asylum support being unfairly balanced across the country and in the northwest of England, for example. He said that Manchester was supporting a ridiculous number compared to in the south.
14: عاد استهجان الفكرة فإن الأوساط السياسية المحافظة تدفع قدما بحجة غلاء السكنات في الأحياء الميسورة وخطورة استقدام لاجئين بخلفيات إجرامية للحيلولة دون أن تصبح دعوة رئيس الوزراء أندي بيرنام سياسة بعينها في مجال التعامل مع ملف الهجرة. كمال علواني، مونتي كارلو الدولية، لندن.

0: للاستماع إلى مونتي كارلو الدولية mc-dualia.com.
1: السادسة والنصف صباحا بتوقيت باريس.
2: موجز الأخبار مع كلاميز زين الدين.
3: أهلا بكم مستمعينا مجددا، والبداية من سوريا، حيث أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي من القصر الرئاسي في دمشق حل التنظيم واندماجه الكامل في مؤسسات الدولة السورية. العبدي أكد أن قرار الحل جاء بعد الاتفاق مع الرئيس السوري أحمد الشرع واستكمال عمليات دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن ألوية الجيش السوري. من جهته المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك اعتبر قرار حل قوات سوريا الديمقراطية تاريخي بامتياز. إلى غزة، حيث أعلن الدفاع المدني في القطاع مقتل 3 أشخاص في غارات إسرائيلية. في الموازاة، تعهد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير بمواصلة العمل على نزع السلاح من غزة وتجريد حركة حماس من أسلحتها. يأتي ذلك في وقت حذر فيه مجلس السلام بقيادة الولايات المتحدة والذي يشرف على تنفيذ خطة السلام في القطاع، حذر حركة حماس من إطلاق الطائرات الورقية، وذلك بعدما هددت إسرائيل بشن ضربات انتقامية. وطلب المجلس إسرائيل أيضا بالالتزام بوقف إطلاق النار. هذا ونددت الأمم المتحدة بتهديد إسرائيل بطرد سكان من مناطق في غزة تطلق منها طائرات ورقية ومسيرات وبالونات، معربة عن أسفها لما وصفته بخطاب غير مقبول يصدر من قادة إسرائيليين. في الضفة الغربية المحتلة، هاجم مستوطنون إسرائيليون صحفيين من وكالة فرانس بريس كانوا يغطون توترات مع الفلسطينيين أسفرت عن إصابة 5 أشخاص على الأقل وفق ما أفاد صحفيون ومسعفون. في الملف الإيراني، أعلنت طهران أنها استأنفت المحادثات مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز، وأكد البلدان أنهما ناقشا إنشاء ممر ملاحي مشترك موقت عبر المضيق واتفقا على تطهيره من الألغام. إلى ذلك، نددت إيران بالعقوبات الأمريكية الموسعة الهادفة إلى عزل اقتصادها، ووصفتها بأنها فوضى قانونية صارخة، معبرة عن ثقتها في أن دولا كثيرة لن تنضم إلى ما اعتبرته حملة ضغط. في الأثناء، ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبلغ عددا من نظرائه من الدول الحليفة بأنه في الوقت الراهن لا يتوقع أن تشن الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران، بل ستركز بدلا من ذلك على وسائل ضغط أخرى. أكد مسؤول في الإدارة الأمريكية أن رئيس دونالد ترامب أرسل إلى الكونغرس اتفاقا مقترحا مع السعودية بشأن الطاقة النووية المدنية، مع الإصرار على أن الاتفاق لن يعتمد إلا إذا طبعت المملكة علاقاتها مع إسرائيل، وذلك وفق المسؤول الأمريكي. نهاية الموجز.
2: إلى الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح، هي اليوم مع زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية. زياد، بعد التحية أتوقف معك اليوم عند إعلان المملكة العربية السعودية وفرنسا عن تأسيس مجلس سعودي فرنسي سوري للأعمال، يهدف إلى تحويل التقارب السياسي إلى استثمارات ومشروعات استراتيجية تعيد تموضع سوريا كعنصر مهم في منظومة التكامل الاقتصادي الإقليمي. أي أهمية لمجلس الأعمال هذا المشترك الفرنسي السعودي السوري؟
4: تحية طيبة للجميع. الأهمية الاقتصادية الرئيسية هي في جمع 3 عناصر تحتاجها عملية إعادة الإعمار في سوريا: رأس المال والخبرة الفنية والتكنولوجية، ووجود إطار مؤسسي يربط المستثمرين بالحكومة السورية والمشروعات المتاحة. السعودية تستطيع أن تلعب دورا مهما كمصدر للاستثمارات والتمويل وكحلقة وصل مع رؤوس الأموال الخليجية، بينما تمتلك الشركات الفرنسية خبرة كبيرة في قطاعات مثل الطاقة والكهرباء والنقل والمياه والاتصالات والهندسة والبنية التحتية، وبالتالي يمكن لهذا التعاون أن ينتقل من مجرد تمويل مشروعات منفردة إلى بناء شراكات طويلة الأجل ونقل التكنولوجيا والخبرة التشغيلية للاقتصاد السوري بشكل مستدام. السعودية كذلك دخلت بالفعل وبشكل قوي إلى السوق السورية في عام 2025 في شهر يوليو، تم التوقيع على 47 اتفاقية استثمارية سعودية سورية بقيمة تقارب 6.5 مليار دولار، شملت قطاعات العقارات والبنية التحتية والاتصالات والطاقة والصناعة والسياحة وكذلك القطاع الصحي. وبالتالي فإن المجلس الجديد يمكن أن يضيف البعد الفرنسي والأوروبي إلى مسار استثماري بدأ بالفعل بالعمل داخل سوريا من خلال الذراع الخليجية السعودية.
2: زياد، وأين توجد أكبر الفرص الاستثمارية في سوريا، وما هو حجم السوق الذي يمكن أن تستهدفه الشركات السعودية والفرنسية؟
4: نعم، الفرص ضخمة نتيجة حجم الدمار الذي أصاب الاقتصاد والبنية التحتية السورية. البنك الدولي يقدر قيمة الأضرار المادية المباشرة في سوريا بنحو 108 مليارات دولار، منها حوالي 52 مليار دولار في البنية التحتية لوحدها، بينما تصل التكلفة التقديرية لإعادة بناء الأصول المتضررة إلى نحو 216 مليار دولار. هذا يجعل قطاعات الكهرباء والطاقة والنقل والطرق والمياه والإسكان والاتصالات والصناعة في مقدمة المجالات المرشحة للاستثمار. المسألة في سوريا ليست مجرد إعادة بناء مباني أو بنية تحتية، وإنما إعادة تشغيل اقتصاد كامل وشبكات إنتاج ونقل وخدمات تعطلت لعقود طويلة. هنا توجد فرصة اقتصادية مهمة للسعودية وفرنسا، لأن إعادة الإعمار بهذا الحجم يحتاج إلى نموذج يعتمد على القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي والشراكات طويلة الأجل، وليس فقط المساعدات والدعم الحكومي. حتى المؤسسات الدولية بدأت بالدخول. البنك الدولي وافق على تمويلات جديدة لقطاع الكهرباء والمياه والصحة خلال

0: السيسي أشار إلى عودة تموضع سوريا كجسر يربط أوروبا بالخليج وآسيا من خلال تطوير طرق بديلة، وهذا يعني أن الاهتمام بسوريا قد يتجاوز الاستثمار المحلي إلى مشروعات النقل واللوجستيات والطاقة والاتصالات العابرة للحدود.
1: كنت مع زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية ضمن الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح.
2: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
1: من زياد الهاشمي ننتقل إليك عزيز المنجلي في فقرة الاستهلاك والتسوق، وفيها البائعون عزيز يجدون أنفسهم أكثر فأكثر هدفا لمواقع بيع المنتجات المستعملة.
3: وهو كذلك آدم، إذ لم يعد المشتري وحده ضحية عمليات النصب على منصات البيع المستعمل في فرنسا، فالبائعون أنفسهم أصبحوا الهدف المفضل للمحتالين. والسيناريو الأكثر انتشارا بسيط، مشتري يبدي اهتماما بالسلعة ويقترح الدفع عبر منصة إلكترونية معروفة، وبعد دقائق يتلقى البائع رسالة إلكترونية تبدو رسمية تخبره بأن المبلغ محجوز ولن يفرج عنه إلا بعد تسديد رسوم تتراوح بين 20 و50 يورو.
1: وكيف نتجنب ذلك عزيز؟
3: بقاعدة واحدة، عدم الخروج عن نظام الدفع الخاص بالمنصة، فهذه المنصات تحتفظ بالمبلغ إلى حين وصول السلعة وتأكيد استلامها، وكل محاولة لنقل المعاملة إلى البريد الإلكتروني أو الهاتف هي مؤشر إنذار. وينصح الخبراء أيضا بعدم النقر على أي رابط يصل عبر رسالة والتحقق مباشرة من حساب الدفع قبل إرسال أي طرد. ووفق أرقام رسمية، تعرض 73% من مستخدمي الإنترنت في فرنسا لمحاولة نصب إلكتروني خلال السنة الماضية.
1: الفرنسيون يدخرون أكثر من أي وقت مضى،
3: إذ بقي مؤشر ثقة الأسر الفرنسية مستقرا في آب أغسطس عند 86 نقطة وفق أرقام المعهد الوطني للإحصاء الصادرة أمس الثلاثاء، وهو مستوى يبقى أدنى بكثير من متوسطه التاريخي البالغ 100 نقطة، ما يعني أن نظرة الفرنسيين إلى الوضع الاقتصادي ما زالت سلبية.
1: وما الذي يقلق الأسر تحديدا؟
3: الأسعار أولا، فنسبة الأسر التي تتوقع تسارع التضخم خلال الأشهر المقبلة ارتفعت بشكل لافت، كما عادت المخاوف من البطالة إلى الارتفاع بثلاث نقاط إضافية في مؤشر على قلق مستمر من تطور سوق العمل. وفي المقابل تراجعت رغبة الأسر في القيام بمشتريات كبيرة بنقطتين.
1: إلى الرياضة الآن مع صدام صديق.
4: صباح الخير، البداية مع جوائز رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا للموسم الماضي، والتي اختارت قائد مانشستر يونايتد البرتغالي برونو فرنانديش كأفضل لاعب موسم 2025-26. فرنانديش صاحب 31 عاما حطم الرقم القياسي لأكبر عدد من التمريرات الحاسمة بصناعته ل 21 تمريرة، كما سجل 9 أهداف وساهم في قيادة اليونايتد إلى المركز الثالث والعودة إلى دوري الأبطال. فريق الموسم مع خماسي من أرسنال بطل الدوري بتواجد الحارس ديفيد رايا، المدافع البرازيلي جابريل، المدافع الهولندي يوريان تيمبا، فيما تواجد المدافع الفرنسي ويليام صليبا للموسم الرابع على التوالي. تواجد في تشكيلة الأمس للموسم الإنجليزي لديكلان رايس الذي نافس بقوة على جائزة أفضل لاعب، ومن مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند هداف البطولة الإنجليزية وزملائه الظهير نيكو رايلي الذي فاز أيضا بجائزة أفضل لاعب شاب، والفرنسي ريان شرقي والغاني أنطوان سيمينيو، مع تواجد برونو فرنانديش بطبيعة الحال والبرازيلي إيغور تياغو هداف برانتفورد. في تكملة جولات الأسبوع الأول من الليغا الإسبانية، انتصار بيتيس إشبيلية بهدف دون رد بالأمس على مضيفي فالنسيا بفضل بابلو غارسيا في الدقيقة 83. على الفوز يصعد بيتيس للنقطة الرابعة مبارتين، فالنسيا بنقطة من تعادل اليوم. يلعب ريال مدريد على أرضه في مواجهة ريال سوسيداد على البرنابيو، لقاء حساب الجولة الأولى. أيضا ريال بثلاث نقاط من انتصار في المباراة الأولى على إسبانيول بهدفين مقابل هدف. برشلونة غدا على أرضه في مواجهة أتلتيك بالباو بعد الفوز بخماسية في الجولة الأولى على إلتشي. البرشا استعاد خدمات الوافد الجديد رودري بطل العالم الذي شارك في تمارين الفريق الإعدادية للقاء. في فرنسا أخبار حبل لقب باريس سان جيرمان المتعادل في الجولة الأولى على أرض رين في تحية مبارياته في الدوري. نجم الفريق الفرنسي عثمان ديمبلي شارك كبديل في اللقاء وسيخضع لفترة من الراحة في الأيام المقبلة قبل العودة الاثنين المقبل، وبالتالي الغياب الغياب المؤكد عن مباراة

0: الفريق الثاني في الموسم أمام الليل الجمعة المقبل. ووفقا لنادي العاصمة تم اتخاذ القرار بالاتفاق مع المدرب لويس إنريكي والإدارة الرياضية في مباراة ملحق أبطال أوروبا لكرة القدم لقالياب بين ليون الفرنسي وفنربخشة التركية اليوم. الذهاب انتهى على التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. دينامو زغرب الكرواتي ينزل ضيفا على فايكينغ النرويجي بعد التعادل ذهابا بهدف لكل فريق. أيك أثينا اليوناني يستقبل ليفسكي صوفيا البلغاري لقذاب انتهى على التعادل السلبي. بالأمس تأهل لاسك النمساوي على حساب سلتيك الأسكتلندي وتأهل أيضا لبودو غليمت النرويجي في الدوري السعودي لكرة القدم الأسبوع الثالث. وانتصار صعب للنصر حمل اللقب على الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين. لقاء تأخر في النصر في الشوط الأول بهدفين دون رد مع بطاقة حمراء لحارس بنتو في منذ الدقيقة الثانية عشرة. السنغالي ساديو ماني سجل هدفين في الشوط الثاني فيما سجل العمري هدف ثالث للعالمي. ثنائية الاتفاق عبر دودا وميدران النصر للصدارة بتسعين نقاط. قمة هذا الأسبوع بداية الشهر المقبل بين الهلال والأهلي. الأهلي الذي يلعب اليوم في مواجهة أوكلاند النيوزيلندي في تصفيات كأس القارات. فيما الهلال من جهته يقترب من التعاقد مع الإنجليزي أولي واتكنز قادما من أستون فيلا والبرازيلي جابرييل مارتينيلي قادما من أرسنال الإنجليزي. فيما لا يزال غموض يلف موقف المهاجم الفرنسي للنادي السعودي كريم بنزيما. والتقارير السعودية تتحدث عن رفض صاحب 38 سنة الانضمام إلى القائمة الآسيوية المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة مع تقارير تشير إلى عدم رغبة النادي السعودي في التعاقد من طرف واحد وتحمل التبعات المالية الكبيرة. سأل الصحفي السعودي محمد العامر عن الموقف بشكل عام وتقاطع القرار الفني للمدرب الإيطالي سيميون إنزاغي مع القرار الإداري فأجاب:
1: إذا كان إنزاغي يريد مهاجم متحرك أو أكثر حركة وأكثر قدرة على الضغط والركض في المساحات، وإذا كان التحرك نحو أولي واتكنز يعكس فعلا هذه الرؤية، أعتقد من الطبيعي أن يفكر الهلال في التغيير. وهنا ننتقل لزاوية أخرى في القضية، أنه بنزيما انتقل للهلال في فبراير 2026. إذا نحن الآن نتحدث عن إمكانية خروج من صفقة بعد نحو نصف عام فقط من إبرامها، ولذلك لا يكفي أنه نسأل نفسنا اليوم هل المخالصة القرار الصحيح، لابد أن نسأل أيضا عن التعاقد معه من البداية كان متوافقا مع المشروع الفني طويل المدى.
0: مع الانتقالات أيضا على بالأمس مانشستر يونايتد عن تعاقده رسميا مع الكاميروني كارلوس باليبا قادما من برايتون. وقع صاحب 22 عاما عقدا حتى 2031. وتشير التقارير إلى أن قيمة الصفقة تصل إلى 75 مليون يورو. من جهته أعلن توتنهام وتسبير التوصيل اتفاق مع مانشستر سيتي على صفقة البرازيلي سافينيو قادما هذا الصيف أيضا. بنتابع أخبار الرياضة إلى اللقاء.
2: السادسة وخمسون واربعون دقيقة صباحا بتوقيت باريس. تذكير بأبرز العناوين معك آدم.
3: مظلوم عبدي يعلن عن حل قسد واندماجها في مؤسسات الدولة السورية، والمبعوث الأمريكي توم براك يصف الخطوة بالحدث التاريخي. مجلس السلام لغزة يحذر حماس من إطلاق الطائرات الورقية، والأمم المتحدة تندد بتهديد إسرائيل بطرد سكان من مناطق في القطاع الفلسطيني تطلق منها هذه الطائرات. اتفاق إيراني عماني على إنشاء مسار مشترك مؤقت بمضيق هرمز والعمل على إزالة الألغام. إلى المدونة، ومدونة اليوم هي عروب صبح.
4: من داخلي حلم مزعج يطل فضائي يشبهني، أو فضائية ربما، تقف أمام مرآة مهشمة تدمدم: مرحبا أيتها الكائنات الأرضية، يا أصحاب العقول، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ لماذا؟ لماذا؟ كيف يصح أن يكون أي شخص بخير في عالم يخرج فيه وزير حرب إسرائيل ليهدد أطفالا صغارا في غزة بالقتل والتدمير إنهم قرروا أن يلعبوا بطائراتهم الورقية ثم يقتلهم بالفعل؟ هو لم يتوقف عن قتلهم أصلا، عدد الموت لم يتوقف. أكثر من 21 ألف طفل وطفلة في غزة قتلتهم إسرائيل منذ 3 سنوات، وحتى هذا اليوم 335 طلقة اخترقت سيارة الصغيرة هند رجب، والعالم يستمع لها تستغيث. يا جماعة الخير، إذا ما زالت تصح التسمية، أنت وهو وهي وهم ونحن نرى ونسمع أسماء الصغار الذين يدفنون تحت الركام في جنوب لبنان كل يوم، تعتصر القلوب ثم نمضي لنحيي حفلات التضامن الآمن. ها هو شعار تضامنكم يرمى في وجوهكم. نرقص ونغني لبلاد بلا سيادة، بلاد محتلة أبناؤها وبناتها وأطفالها ينكل بهم في السجون، ولكن بلادتنا تجد مساحة كافية لنصفق للمغني الذي يلبس برادا مع خريطة فلسطين. بعضنا ينظر ويمارس الحزن والصمت الذي أكل قلوبنا. نعيش الأيام على الهامش، أصبحنا كائنات لا تشبه ما كنا عليه قبل 3 سنوات. ما هذا الهراء الفاحش الذي أصبحنا نعيشه على هذا الكوكب؟ ماذا يقول عنا شركاؤنا الحيوانات؟ لعلهم يتساءلون كيف ومتى أصبح من الطبيعي عند البشر أن يكون الأطفال هدفا جنسيا مباحا للكبار؟ ماذا؟ تقولون ليس طبيعيا؟ حتى هومر سيمسون يضحك عليكم، يقول اسألوا أنفسكم ماذا حصل لكل أولئك الأشخاص الذين ظهروا في ملفات جيفري أبستين. لا شيء يذكر. أو أندرو بدون ألقاب راح مشوار على المغفرة ورجع، يبدو أنه أكثر من طبيعي. يا الله، هل سنستيقظ من هذا الكابوس؟ عروب صباح.
5: أبراج مونتي كارلو الدولية.
2: والآن مع عراب الأبراج والحظوظ إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
6: صباح النور، أهلا وسهلا بك عزيز.
2: إذن أين وصل القمر اليوم وما هي الزوايا التي يشكلها؟
6: نعم، القمر انتقل تقريبا امبارح الظهر لبرج الدلو، راح يفضل فيه اليوم وبكرة. اليوم معناش خلو مسار، يعني المجال مفتوح قدامنا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد. الزوايا 3 كلها من القمر. أول واحدة جاية الساعة 11:30 قبل الظهر، تقابل مع المشتري. هاي بتقولنا ديروا بالكم من الخبثة اللي بيحاولوا يستغلوا طيبتكم وكرمكم. الثانية جاية الساعة 2:30 بعد الظهر، سيكستايل يعني 60 درجة مع كوكب زحل، بتساعد في تنظيم الأمور وتحمل المسؤولية. الثالثة والأخيرة جاية عند منتصف الليلة الجاية، تراين يعني 120 درجة مع كوكب الزهرة، هاي بتخلينا حساسين تجاه أفراد الجنس الآخر وبالتالي مننجح في تعزيز علاقتنا معهم.
2: وهل من تحرك للكواكب في هذا اليوم؟
6: الحقيقة التحرك حصل امبارح تقريبا عند الظهر، كوكب عطارد انتقل لبرج العذراء، راح يفضل فيه لغاية 10 من سبتمبر أيلول، بس امبارح ما كان عندي وقت كافي لإعطاء التفاصيل المطلوبة.
2: وماذا يعني ذلك وكيف سيؤثر علينا وجود عطارد بالعذراء إبراهيم؟
6: نعم، أول شيء نعرف أن عطارد هو كوكب الفكر والذكاء وسرعة البديهة، قدرة على إقناع الآخرين بوجهة نظرنا، مسؤول عن الاتصالات على المواصلات، كوكب ممتاز خاصة هل هو موجود بالعذراء البرج اللي بيتحكم فيه إضافة إلى برج الجوزاء. هلا بالنسبة للحمل مثلا بيستفيد أنه أفكاره بتصير مقبولة أكثر من قبل عن زملاء وزميلات العمل. الثور تشتد الرغبة عنده لممارسة نشاطات أدبية وبشجع أولادهم على الدراسة. الجوزاء أفكارهم بتصير مقبولة أكثر عند أفراد العائلة. السرطان بتكثر عندهم الاتصالات والتنقلات والسفريات، لكن أغلبها جوا البلد، بينجحوا في إقناع الإخوة والجيران بوجهة نظرهم. طلاب الابتدائي بيستفيدوا في الدراسة والامتحانات. الأسد تنصب أفكارهم حول أفضل الطرق لكسب المال وإدخال تعديل على الميزانية. العذراء طبعا هو أكثر واحد مستفيد بالنسبة لعطارد موجود عنده، بنلاحظ عليه بالفترة المقبلة عنده نشاط في الحركة، اتصالات، لقاءات، سفريات، رغبة في الدراسة، في المطالعة، قوة الحركة يعني هي البارزة عنده جسديا وفكريا. الميزان بينجذبوا نحو الأمور الغامضة في الحياة في محاولة لإدراكها. العقرب يميلون إلى تبادل الآراء والأفكار مع الأصدقاء. القوس أفكارهم بتفيدهم في علاقتهم مع المسؤولين عنهم في مجال العمل، بتفهم وجهة نظرهم وبالتالي بيدفعوا بمصالحهم لقدام. الجدي بينشطوا في السفر البعيد والاتصالات البعيدة.
2: نوت أريبيا.
6: الأكاديميون عم بيستفيدوا في مجال الدراسة والتدريس. الدلو تنصب أفكارهم حول الأمور المالية المشتركة في محاولة لإدخال تعديل عليها، في منهم بفكر كمان يدخل بشراكة مالية جديدة. أخيرا الحوت يميلون لتبادل الآراء والأفكار مع الطرف الآخر كشريك، بغض النظر إذا كان شريك عمل أو شريك عاطفة.
2: إذن استمعنا إلى تأثير وجود كوكب عطارد في برج العذراء من الآن حتى العاشر من سبتمبر أيلول، لنرى الآن كيف سيؤثر القمر علينا هذا اليوم، ونبدأ مع برج الحمل.
6: الحمل بنقول له هذا اليوم جيد لك للنشاطات الاجتماعية، إذا وجهت لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة لا تتردد في قبولها، لأنك راح تكون مبسوط إذا رحت هاي الحفلة أو هذا الاجتماع. كمان الحمل يستطيع في بحر نهار أن يحقق أمنية بمساعدة صديق، وبتم عنده الأجواء الرومانسية دافية. وكمان بنلاحظ بهاي الفترة نصيحة للحمل، لأن الشمس انتقلت أوردي للعذراء، ألا يهملوا في صحتهم.
2: إلى برج الثور.
6: الثور تركيزهم رايح أكثر شيء على العمل والمركز الاجتماعي، أولا في فرصة لمن يبحث عن عمل، ثانيا بيشتغل كموظف، هذا اليوم مناسب يتقرب من المسؤولين ويدفع بمصالحه لقدام. وكمان اللي بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله كمان هذا هو اليوم المناسب لذلك. بالنسبة لمواليد برج الثور عندهم طاقة كبيرة، وفي نصيحة بس واحدة مهمة جدا، هاي انه يديروا بالهم من الارتفاع بالوزن حتى العاشر من سبتمبر أيلول.
2: ماذا عن الجوزاء؟
6: الجوزاء عندهم نشاط في الحركة والاتصالات والسفريات، ممكن جدا سفرة خارج البلد أو بتنقلوا من مدينة لمدينة، اتصالات مع الخارج عم تكتر، التجار بيستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير، في رغبة قوية للتقرب من الأحباء، الأجواء رومانسية دافية، حتى قسم منهم ممكن يبدأ علاقة غرامية ضمن سفر أو اتصال بعيد.
2: السرطان.
6: السرطان مشغولين في إعادة تنظيم أمورهم المالية المشتركة، وفي فرصة لمكسب مالي، هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض. في قسم منهم عم بفكر يدخل بشراكة مالية جديدة. أهم شيء للسرطان بنقول له دير بالك على صحة إنسان عزيز عليك، وما تعصب أو يعني تنرفز إذا شفت الأمور شوية مش ماشية بالأسلوب اللي أنت بدك إياه، طبعا السبب بيكون هو كوكب المريخ الموجود عندهم.
2: إلى برج الأسد.
6: الأسد مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة، على الجهتين ناجحة معه تماما، بيعززوا العلاقة العاطفية، بيقدروا يتمموا طلبة خطبة زواج، ممكن توقيع عقد تجاري اللي يستفيدوا منه. بالنسبة إلى مواليد برج الأسد هاي الفترة أحلى ما فيها فرص لمكاسب مالية.
2: إلى برج العذراء.
6: العذراء بنقول له العمل راح يتراكم قدامك اليوم بشكل ملحوظ، فحاول تثبت جدارتك إذا كنت موظف للمسؤولين عنك، واللي بيبحث عن عمل الفرصة متاحة قدامه، اللي بيشتغل طبعا عنده أفكار نيرة يستطيع أن يقنع زملاء العمل بها وبيتعاونوا معه. بالنسبة للعذراء بهاي الفترة، لأنه الغالبية العظمى لسه ما احتفلوا بعيد ميلادهم، كل واحد يدير باله على صحته.
2: الميزان.
6: الميزان كمان نصيحة للصحة، يديروا بالهم على صحتهم جميعا، لأنه دائما الشمس لما تكون بالعذراء بيكونوا تعبانين، كل واحد عبين ما يجي عيد ميلاده. لكن اليوم الميزان بالذات جو لطيف جدا، في تقارب أو تقرب من الأحباء، الحظ لا يتخلى عنهم لا عاطفيا ولا ماليا، يوم مناسب كمان بيسمعوا فيه خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم، مناسب للنسوة من هذا البرج للدولة دخول في الحمل.
2: برج العقرب.
6: العقرب بنلاحظ عليه الأمور البيتية والعائلية والعقارية هي اللي عم تشغله أكتر شيء، ويوم مناسب تماما لإدخال أي تغيير على المسكن، عديكور البيت مثلا أو شراء أثاث للبيت، ممكن جدا العقرب يقوم بصفقة عقارية بيع أو شراء بتوفق فيها. العقرب مليان طاقة مليان نشاط، أفكاره مقبولة عند الأصدقاء، وقدامه كمان فرصة حلوة للتعامل مع مؤسسة أو شركة كبيرة لغاية العاشر من سبتمبر أيلول.
2: ماذا عن برج القوس؟
6: القوس عنده نشاط في الحركة والاتصالات والتنقلات، أغلبها لمسافات قصيرة جوا البلد. التجار المحليون عم يستفيدوا اليوم في عملية البيع، العلاقة مع الإخوة والجيران بيعززوها أكثر وأكثر. طلاب الابتدائي والثانوي يستغلوا الفرصة في هذا اليوم للدراسة للمطالعة، وإذا في كمان امتحانات. وبنلاحظ بهاي الفترة مواليد برج القوس عندهم فرص في مجال العمل.
2: ماذا عن برج الجدي؟
6: الجدي الناحية المالية هي اللي راح تشغله في هذا اليوم، وفي فرصة لمكسب مالي. هذا المكسب بيكون العمل أو عمل إضافي، ممكن يستردوا مبلغ بدهم إياه من قبل أو يعثروا على شغلة كانت ضايعة. أهم شيء الجدي إذا شاف الأمور بتتحرك شوية مش مثل ما بده، ما يعصب، ما يدخل بمواجهة مع الطرف الآخر كشريك، لأنه المريخ بموجود عنده في بيت الشراكة. لكن من ناحية ثانية الدلو الجدي بالنسبة له مليان طاقة ومليان نشاط.
2: إلى برج الدلو.
6: الدلو الأمر موجود عنده من امبارح الظهر وراح يفضل عنده اليوم بكرة، هذا شيء جميل جدا، مليان طاقة مليان نشاط، هو بأمس الحاجة إلى ذلك لأن الشمس الموجودة بالعذراء مش عم بتساعده كتير.
7: نوتا فبنقول له استغل
6: الفرصة بهذا اليوم، واجه مشاغلك، أنجز أكبر قسم من العمل الموجود قدامك، ممكن يبادر بخطوة جديدة للدعم من مركزه الاجتماعي، بتم عنده كمان أجواء رومانسية دافية.
2: ونختم مع برج الحوت.
6: مع مزيد الأسف الحوت هو اللي شعر بالتعب من امبارح بعد الظهر، فبنقول له اليوم بكرة مش يومين مثاليين إلك، فحاول أنك تكون صبور أكثر أثناء التعامل مع الآخرين، حاول إنجاز اللي بتقدر عليه من عمل ضروري وعاجل واخلد إلى الراحة. بكرة بساعة متأخرة بالمساء بتفتح صفحة جديدة، بتكون أكثر نشاط وأكثر حيوية.
2: من اخترت لنا إبراهيم من المشاهير مواليد هذا اليوم؟
6: اخترت ممثلة أمريكية كوميدية حصلت على عدة جوائز تقديرية، اسمها ميليسا مكارثي.
2: شكرا لك إبراهيم حزبون.
6: أهلا وسهلا بك يا عزيز ويعطيك العافية.
2: يومك سعيد.
6: أنت أيضا.
8: الثقافة على مونتي كارلو الدولية تجدونها طوال اليوم في كل فتراتنا الإخبارية المباشرة، صباح مونتي كارلو الدولية وفترة أخبار الظهيرة ومساء مونتي كارلو الدولية، لقاءات ثقافية يومية في كافي شو بين 8 و11، وكذلك في برنامج مراسي في 12 ظهرا وست دقائق، بالإضافة إلى صفحة خاصة بمقالة الثقافة على موقعنا mc-duwaliya.com. الآن غدا مع طارق حمدان يتناول القضايا الراهنة المتعلقة بالفرد والمجتمع. للمشاركة تواصلوا معنا على صفحة فيسبوك برنامج الآن غدا، أو اتركوا أسئلتكم ورسائلكم النصية والصوتية على رقم الواتساب 00337-463-44-98-55. الآن غدا كل يوم في 11 صباحا بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية.
2: السابعة صباحا بتوقيت باريس.

0: أمل بيروك توافيكم بالنشرة الإخبارية الأخيرة خلال هذه الفترة الصباحية،
1: ونبدأها بالعناوين. حل قوة سوريا الديمقراطية التابعة للأكراد بعد اتفاق مع دمشق، ومظلوم عبدي يعلن اندماجها الكامل بمؤسسات الدولة. إسرائيل تبدأ إخلاء مركز تدريب تابع للأونروا في القدس الشرقية، ومجلس السلام لغزة يحذر حماس من إطلاق الطائرات الورقية. إيران وعمان تناقشان ممرا مؤقتا بمضيق هرمز، وطهران تؤكد على ضرورة استمرار المناقشات لإحلال السلام والاستقرار. واليونيسف تقول إن مليون طفل في أفغانستان مهددون بالموت جراء سوء التغذية.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم. أعلن مظلوم عبدي عقب لقاء له مع الرئيس السوري أحمد الشرع في القصر الرئاسي بدمشق حل قوة سوريا الديمقراطية التي يقودها واندماجها الكامل في مؤسسات الدولة السورية بعد انتهاء مهمتها. يأتي الإعلان بعد أشهر.
3: رادون نص العالم وملعون قلب الراد.
4: بنوت عربية أغانينا

0: كمان هي
1: فن التغاف والنعمة من ألف الدفاتر والابتسامة تنسى أما النكد يا ساتر
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت

خاطر بسمي خطرت القوة لو تبتسمي خلي على المشتاق ناطر بسمي خطرت القوة لو تبتسمي كل ما صوب الحي مرت نسمي تبعتلك سلام.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي،
0: وكمان هيك
2: خليك معايا ما تقطعيش،
0: وكمان هيك
3: يا ستار قلبي ولع نار،
0: وكمان هيك
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي،
0: وهيك
2: حذرتك ميت مرة أنذرتك ميت مرة.
5: نوتة عربية.com تستحق السمع.

0: نوتة أريبيا، نوتة أريبيا.
1: بكرة حنين الهوى بيرجعك لي.
0: نوتة أريبيا، نوتة أريبيا، نوتة أريبيا.

0: notearabia.com
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: notearabia.com لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا، بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت. نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notearabia.com تستحق السماع.

0: notaarabia.com ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السمع. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.

القربك يا حلو اشتقنا عادت ليالي الشوق تحرقنا اشتقنا القربك يا حلو اشتقنا عادت ليالي الشوق تحرقنا طعنا بحور الحب كلتها الا ببحرك انت مغرقنا يا حلو اشتقنا

حبيبي من كتر عصافير الحب ونقال له هالقلب غيرك ما بيحتلو. قال له لقلبك يا حلو قال له نحنا إلو كرامته خلقنا يا حلو استقلال.

عمر عغيتك اوهام احلام عبتركض ورا احلام عشنا بزمانك اسعد الايام الله وكيلك انت صدقنا يا حلو اشتقنا.

0: نوتة عربية. نوتة عربية تحكي لغتك وين ما كنت.
1: نوتة عربية.

0: وحياتك بنكر ايدي بنكر وحياتك.
1: نوتة أريبيا، نوتة أريبيا.

0: وكمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم notaarabia.com تستحق السماح

notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: Nota Arabia, Nota Arabia, Nota Arabia.
1: لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا، ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة أريبيا، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.
1: نوتة عربية

0: كمان هيك
1: او برجع على مثل الشاطر بلا انا الغلطان
0: وكمان هيك
2: ديري فيا فابور راح تركبي البابور
0: وكمان هيك

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي
2: نوتة عربية
0: كمان هاي
1: عند شي ما لقيته بكل الناس
2: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.
1: يعني سألوني ليش هالقد ماخذ عقلك؟ بكل بساطة يعني أموت عليها، أحبها.

0: مينوت عربية أغانينا هي
1: زقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هي
2: لا جاتك والدنيا لال
0: وكمان هي
3: عجبون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هي
5: يا مارق الطواحي
0: وكمان هي
6: أهدك دك دك دك يا بابا
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

بنوتة عربية أغانينا هيك. كمان هيك.

نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: صوت عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع أوراق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماح.

نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع. نوتة أريبيا. نوتة أريبيا. نوتة أريبيا.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية. نوتة عربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك. نوتة عربية. نوتة عربية. نوتة عربية من فانكوفر كندا. نوتة عربية.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمات
0: وكمان هيك
2: خليها قلبي تجرى
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستهلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هابط ما حدا فاهم شو بيلي
0: وكمان هيك

0: الأول
1: بضلوا حدي،
0: والثاني
1: مكتبي ودي،
0: والثالث
1: ناطر ردي،
0: والرابع
1: ميت فيه.
0: شو مطلوبك ميرنا؟
1: انت

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلقة.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

Actu jabe jandura, jaira ma baktu.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت ولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك
2: يا كذابة.
0: وكمان هيك
2: عالطاير بفا.

0: وكمان هيك
1: امرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه.
2: nota arabia.com تستحق السماح.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

بالحب الكلمة مش إلي الكلمة كلمتك، قولي شو بدك واطلبي بلبي رغبتك. بالحب الكلمة مش إلي الكلمة كلمتك، قولي شو بدك واطلبي بلبي رغبتك. بالدنيا مشتاق لك مرة إلا بحب مدمرة.

0: ليبيا بتحكي لاختك وين ما كنت وين ما كنت.
1: Twenty-four hours a day, seven days a week. Nota Arabia. Listen to the latest and the best Arabic hits.
2: بنوتة عربية أغانينا هيك
3: وزقفي زقفي يا شباب
2: وكمان هيك
4: ولاقيتك والدنيا ليل
2: وكمان هيك
5: عجبوني عيونك السود
2: وهيك
6: يا دارة دوري فينا
2: وكمان هيك
7: يا مارق الطواحين
2: وكمان هيك
8: أهدك دكي دكي دكي يا بابا.
0: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتة أريبيا.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: هلا يا رباي ويا رباي ليش الكارثة.
1: في نوتة عربية أغانينا هاي
0: أهل الضيم حالي ما غزر دلالي
1: وكمان هاي
0: وأنا شايف حلوات بس انتي حلوة
1: وكمان هاي
2: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس تشهد
3: notaarabia.com تستحق السمع
4: بدي الرضا

لكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

أصر علي وحدي، سيبني لذكرياتي، سيبني لليالي.

0: ولا حرجع لحبك لعمري حبك ولا حرجع لحبك ولا تسأل عليا
1: نوتة عربية.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

شو دمك خفيف؟ عندي جارة يا لطيف شو دمك خفيف؟ بسأل حالي بس ما بعرف كيف بحبك كيف كيف.

0: خفيف عندي جارة يا لطيف شو دمها خفيف بسأل حالي بس ما بعرف كيف بحبك كيف بحبك
1: نوتا نوتا أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم.

0: نوتا أريبيا دوت كوم
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتا عربية من فانكوفر، نوتا مصرية من القاهرة، نوتا لبنانية من بيروت، نوتا مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: نوتا أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم. نوتا أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت.

notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: وكمان هي
1: يا خليتي في قلبي جرح خليتي فيا كيما تبراوش
0: وكمان هي
2: وعرضوني زوز سبايا
0: وهيك
3: دمي عبعدك نشف عم بعد

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر. نوتة عربية كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

0: عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة نوتة عربية نوتة عربية أغانينا هيك
1: ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا
0: وكمان هيك

0: وكمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: بحبك مليون بحبك عم بتحدى الكون مطرح ما عيونك بتكون الأرض بتقلب جاني.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

الليلة رح نقطع سياج العزوبية، ايدك بايدي يا نور عيني، والليلة رح يسجل التاريخ انك روحي وساكنة فيه. كانت صغيري شوفة طفلة وما اهتم، فجأة بليلي

0: لو انت كنت عندي لا باكل ولا بنام بحبك كنت بالجمعة
1: نوتة عربية

0: NotaArabia.com. Nota Arabia application. This is Vancouver Arabic Radio.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتا عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتا أرابيا، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتا عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماح.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: من التفاح إن نجيب التفاح
0: وكمان هيك وكمان هيك
2: يا عم اثنينهم يردونا حبهم
0: وهيك
3: المعمار وعالمعمار وعالمعمار
0: وكمان هيك
4: معجب يا ابو دم اللي يلعب لا تبعد عني تقرب
0: وكمان هيك
5: خليتني منمشي بخيالك عفر
6: notaarabia.com تستحق السمع
0: نوتا نوتة عربية

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

ديما شوف الناس اللي وصلوا من والو تعذبوا خدموا وتقاتلوا باش يوصلوا للحلم ديالهم. في كل مرة كتزيد خطوة كتزيد تقرب من الهدف ديالك. ما تحبش خدم غادي توصل لك الشي اللي باغي. احنا ما جيناش باش نتشكاو، جينا نصبغوا لك الحديد باش يبان لك انت نحاس. واهم حاجة ما تنساش من جيتي الناس اللي وقفوا معاك النهار الاول.

ما تسنينيش ما مقطعش الروتور حياتي مخبلة بحال شي لي زيكوتور وما قديش نكتب عليها وكنقول قاين شي وديني بيدا شي فور واحسن حاجة دير غير نساني الزرقاء وسختي لي غير نساني واحسن حاجة

ما تسنينيش ما مقطعش الروتور حياتي مخبلة بحال شي لي زيكوتور ما قديش نكتب بالي وكنقول قاين شي وديني بيضة شي فور.

احسن حاجه دير غير نساني الزرقاء وسخجي لي غير لساني احسن حاجه دير غير نساني.

0: نوتة نوتة عربية نوتة عربية نوتة عربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك نوتة عربية نوتة عربية نوتة عربية من فانكوفر كندا.
1: رح نغني أغنية جديدة بتقول ارجعي لي ارجعي لي. كلمات وألحان قد ما مبسوطين نحن، صرت أنا شاعر.

بتذكرك كل ما تقتلوا الناس بتذكرك كل ما غاب القمر وكل ما انتهى السهر بتذكرك بتذكرك.

كل ما شفت تنين بتذكرك، كل ما تقاتلوا الناس بتذكرك.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنشمات
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبي تجرى
0: وكمان هيك
1: إذا مرة بستلا خدت ومتجن علي
0: وهيك

0: وكمان هاي
1: نسيتها ولا انا نسيتها.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.